قال علي كرم الله وجهه من أدرك العلم فقد أدرك كل شيء ومن بعده العلم

نظرا الى وجه العالم الرباني بالتسليم فتح انما حمد الله سيدنا فلا ومن تكلم مع العالم الرباني بالتوسل فتح انما تكلم مع النبي لان العلماء ورثه الانبياء فاذا رايت العالم فقم له واكرمه واذا قام الى المسجد فاشرك فيه فان البركه تنزل فيه ومن احب عالما فتح انما احب محمدا ومن احب محمدا احبه الله ومن لم يكن في مسجد العلم لم يكن له معرفه الله ومن لم يهجر موت الاسلام